شوف اللي كيلومتر مسافه 30 كيلومتر بالصوت شوف داك السمه من الجبال ديال كرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد